0: يبي ياتي شر
1: مظاهر بي اف لاي اذا تشيرنا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يجينا كم بنتورنا مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا